نعول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل كل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن من اليوم نشتنك مش نشرب مش نشرب مش نقول على ما يشتغل.